0: منه شوخ بحرة
1: وشوخ بحرة أتانا
0: أيوة
1: أدانا
0: أوكي
1: من تابو
0: أوكي
1: أنا ملك السنيوريان
0: تافو تقرا ويتش السما ويتش لارتو كل ملا سبين تايسا كيف ما تافوش تفسروه وعلا ما تجدكاو شنتم ستيس شنو واسوا يك شهات تكون سيتلك الأورتي انتو سير ميو قدام الماجستراط خبرك بيش ترانجا ميو كيف تكون وعدكم في طريق لما يموش كاشكرك قدام المحلف والمحلف يعطيك في دين لسكتور تا السنتنسا ودان بعد يتفك الحبس اش كيف نيد لكين ما تخرجش من امجو قبل ما تكون خلصت سالين اصحابا صحانا ستعمل وتعمل تسيو وشوه بوخرا تافو تقرا ويتش السما وويتش